0: ونرى بسلام عليه والله ربي سليم جدا محمد رسول الله مهيدة جدا وفور نفر محمد أول محمد آخر إمام موسى خاتم الأنبياء كم بري كلام الله تعالى
1: كبير بيقال الموضوع وان رضاكم وجه

البقير بيت ماي مد مريان خير يلا دم بجوب قلب درجين جاي عيو بالك مالك مجرى لاج مالك باي أجرة تنبت سيد ميكي لمبو ديسمي أكتر سيد فرمان نيو فالدار جبولي

وشهد بوب جاوي ولو سيمي فرا وإن ده حامد كومبجا وإن ده عمر بوغر جاوي

كيف وريك طريف يا بلندن ومن جاي قوم لك جاي فيا يتنيج جمع ما خدم زين بطارك ما والي عن انتفاع جزوري.

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لبن ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي مو يورك لولو جيكين موي سنو

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

نفسي تاخد طول موتي فكل ما يغان ما تضمني الدليل اي مرتو بابا سيقول جاي وياي لنواياي

0: سيدنا محمد المهاجر
1: محمد الله ما كان ما تفزنت يا الله فبنا والله سيلم والله صدبك جمك الله وما جوجي كان يحكي لك هو بجي سي بوتي ينتدي لو انه ينتدي فعلى حكي لك بري دادم سي بوتي دوني كاري كو جون سارو كنوا الله حكي لي كاري كو جون سارو كنوا دي نوا دوني تا على حكي لك نانغي دا ينتدي انا سيد لم ديرو يلا دوني نمان

النبي اللهم ولا جبوبه وسيل منه يتبع من جاي جاهور من ورث النبي الدابي سو ناتي منو يتبع بسم الله محيطن قرم حيطن وإن دعم الله ممارهن فمن نبوه ناتي

0: وي هجانا في فاطمة بيا مسيشا وادي كومبا
1: فاطمة تبيلو
0: وي هاند دي امو بيدو دارون دول فودو سادو ودي وجنر مبودو في اند محمد رسول الله ان نادم وي باغ مريم اسامب بلادا نغاندي وي تيمت جوي مبودو البركة وي جوجنر دي باندر محمد رسول الله ان نادو ودي مانا تيمت جوي مبودو lay kone way madame depp jaw

جريانه ابوبيانه امي زيانه عندكم مجانكم مبال لرو ابو مختار وجيت ابو سوق يوم بجوم ما تندم جنان جاسو مريالا تكنان غزويا ترو بجاي بغلي.